أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علم.

جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق

عنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق

فاقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة

والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على

تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم.

مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

فالجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

بِأَسْوَأِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا.

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

ولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

مُّتَّكِئِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.

الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

أنزل رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

لهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.

وانزل الغنم مكانته وانزل الذل مكانته وانزل الغنى مكان الفقير وانزل الشكر مكان الكل وزي جميع المسلمين عاجلا ثم اجرم عوفا وحسنا عاجلا ونجهم وعافهم والكف بهم ولا تؤاخذهم بكسر سنتهم

وجه جميع إخوتي ونسبي في رحمه ومسجد عالي نسبي وجه لنا هنا ولن نهزا ساعدة لو قد لم فنهزا

رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد يا أيها الإخوة المؤمنون تعالوا إلى كلمة الحق كلنا مدعوون إلى أخذها بعين الاعتبار وإلى التفاعل معها بصورة تؤدي إلى غد مشرق يغبط فيه العبد ويحسد عليه إنها لكلمة صدق وجهها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأمة منذرا ومحذرا وهي قوله عليه الصلاة والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه كلمة عظيمة تضمنت أربعة أولاها أن الإنسان يسأل عن عمره فيما أنفاه فيما أنهاه هل في طاعة فيسعد أم في معصية فيشقى ذلك لأنه نعمة الإيجاد والرب سبحانه وتعالى يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والثانية أن الإنسان فيسأل عن شبابه أو جسده كما في بعض الروايات فيما أبلاه وأضعفه بعد أن كان صحيحا قويا في شبابه نشيط الجسم متحركه بحيوية فكيف كان تصرفه مع هذه القوى هل كانت في عبادة وطاعة أم كان في لهو ولعب والثالثة أن الإنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فالمال النافع ما كان كسبه من حلال وصرفه في طاعة وهو عام يشمل الممتلكات المادية جميعها والرابعة أن الإنسان سيسأل عن علمه هل تعلم الواجب منه وهل عمل بمقتضى علمه امتثالا واجتنابا أم خالف وضيع للعلم حقا عباد الله أعلموا أن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور بكي بغنو ان تخاو سي كادو بو خامنا سان مو بيني في عليه الصلاة والسلام موكو دي نيوان خيب دي لين سي خوب دي لين سي مويتو لو وقت يو خامنا كو نتي نوم وار نكو تك سي كانم سا سو ري ديك باغي شي فما سا واخ ني يوم القيامة دي كين بو جالو كين بو جالو sirat bi ñu jéggi benn tànk bi bu ko jéggi te laaj bu ñeenti laaj yoo xam ne taxaay ban la ci amoon laaj bi njëkk bi mooy ni ku ne yàlla moo la andi ci àdduna am lu tax mooy ni la ci dund di nga ci dund bu gudd ak gàtt sax borom moo la ko jox am lu mu la ci def loolu nee na bu yomal xamee dañ la ko laaj bu dugg wu ci loo ko jeexal bi ñëwe àdduna ndiwaale bakkan màgg dund boobu ci loo ko jeexal yaa ngi woon ci yàlla bëgg wala yàlla ngi woon ci bakkan bëgg wala topp seytaan yam ko ni dañ ko laaj du dal duñ ko jeexal waye dañ ko laaj ak ndawam bi ngay tollu ci digg doole te ci lepp nangu sawar lool bu nek man fa dem ci lool nekkon xey magal ndax doole ñu dañ ko don foye ci ay jaxam wala da nga nekkon ci top yalla di yëngu ci li nga man du la jëre te ego la jëre doole ji ñu ci am tollu ci digg doole ndax ñu mo ko dañ kanu yalla bu yagge rek ñak lepp gis bu neex dégg bu neex cër yu sawar loolu lépp doole la njàmb yi am dalai salaam neer bu yamal xayma borom bi dana laaj ci loo ko mag def yow ci loo nekkoon ba say cër laaj ci loo nekkoon ba sa gis neexatu ci loo nekkoon ba say nopp neexatu ci loo nekkoon ba sa yëngu sa waratoo ci sa waratoo bi def loolu ñu bàyyi xel kon ku ne ci noonu war ko bàyyi xel waaye nee na it jàmb bi danañ ko laaj alalam ñaari la foo ko jëlee ak foo ko jëme ku ne ci noonu alal di nga wut foo ko jëlee dagene so am na am baax na def islam day bëgg amin wu tegu ci yoon jam bi li ñuy fagu yalla da ko reddal aw yoon nek jaaral waye boyo lu ñu def lu neex jaar kon lo mëna fagu ci alal ngir mu jariñ la na fekk muy fagu wu ñu tegu ci yoon bu dul lolu bu gën la jëru wax xal lo ci def ci lu baax yalla du ko nangu ndax mom mom lolu motuma gi waye boko fago ci anam gu jaar yoon ba mom koy ya ko mom ya ko fagu lew na la waye nak bu ñu la neex di def daam fu lako yalla dugal la man nga cee kadd man nga cee terle man nga cee jaamu yàlla ci jaamu yàlla bi waaye nag ko fayal ko baax
donte ya ko djegum mom soño wax ne sama ala lawni ala ben tere fu neex sa borom ko lañu def lo den ay salam ne bu yamal xamé dañ la nit ci lool fu mu jëlé ala lam ak fu ko duggal dum ala do nopp wala dañ ko laaje xam xamam lu ci def kon nit ki da wara xam rawati na yi nga xamné kenn ku ne ya ko wata ko ken mu lu jawu dañ ko yéna ko wara xam do won bari wu waye boko xam rafet nak nax da nga yaangi dum def li nga xam wala da nga tek ci la nga xamone def def yam bi ta baye xel sa bo xamé ni li moy deug ga tek ko fa yenen tax nga baye ko fa top leena bu yamal xamé ko lay sa borom bokk yi hadith bi re ko na ci no war nako tek ci ram ndax alal yi ñu wax ni yamal jeriñ jàng moy alal yo xamni ko fa ko lew na ko duggal lew alal nak buñ ko waxé lepp ci la bokk ke li nga deggé yeen yi ñoy solo lepp lo mom rek bu mo so sax dañ la jogu de da xewal la te borom mo wax na si yomal xame bo len xewal bu mo xewal sama jam dina ko laaj xewal bu nomo dan nomo nomo jariñ ndax ci lu bax la wala ci safan bokk yi suñu borom limi deg lepp dana am digu yalla yep deug la bokk yi bu kenn ci nu waru bu la at ne war bu la seenane war ba tax ni dapp ni yey wax ni bis dana ñew kenn ku ne ci nu jamal no ko lool lañu baye kenn ku ne jël wax ji tek ko ci kanam xamne tek dundu mo wop dina tollo ci sawarte da nga magati waye da am lu sant ci dina tollo ci dina bo ci nekké nañ ci wara nekké so magati lo teele ci yalla deug ci tollo ci dig ndaw fonk ko jakk dig bi su meuna ci jakk sa bu bi am ci am ci wala ndax bam ko mané man ko do def bi nga amé alal ci def lañ ci wara def dina bokku ci mo boré wuté bo dé bu ñak tok lu baax lu ñew suñu borom dañ leen ci yalla ndax xamné am nga yéne ci ko amon def kon yoy yépp da ma di bay xel xamé kenn ku ne wara xam té jëfé lim xam xamne andi wul ni sunu ni fetal yalla lim gëna bañ moy ko fetal yalla ni di sonu ko lo lu nur lu baax waye fa jaar ci dar lo lu ci sonu son bi ci jar lolou bokk yi nañ ko xam ci ko def sunu karam yalla ni yalla bolé dimbal alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa salatu wa salam ala sayyidil mursalin mawlana muhammad wa alihi ajma'in wa ba'd fa inna alayna ayyuha al-ikhwatu minna an naj'ala hadhihi al-kalimah نصب أعيننا ونتفاعل مع الحياة بمقتضاها حتى نهيئ الأجوبة المناسبة لهذا الموعد العظيم لنخرج منه سالمين معافين ومحفوفين بالرحمة والرحمة الله اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكرس إلينا الكفر

الحمد لله رب العالمين بوكو جوليدي بوكي طالبي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوكي نوغي لين دي نويو نوغي لين دي زيار نوغي لين دي ندوكل دلن بالاخ دلن بالاخ دلن نيانال جام دي نيان جام سي ريومي اك فيب فوجوليت مانا نيك سي سوف دي نيانال سيرن مونتاخا مباكي خليل جنرال دي موريت

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.

لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى